0: أجي نتفاهمو أجي نتصالحو
1: أولي أولي أولي ولا تحسري من وانا
0: كونك جونتي وخطيك من الدونجي.
2: Hi, this is Jasper from Altingen. You're listening to Stadtfilter Radio.